0: سريع. حجز دفع معاملات
1: إلا التحويلات.
0: إلا التحويلات. ما زالت تمشي بنفس الطريقة القديمة.
2: وعلاش الكاش؟ علاش التسليم باليد؟ علاش تتحمل تعطيل ومشاوير مع لي باي؟
1: حول
2: فلوسك في نفس اللحظة من حساب لحساب أي شخص آخر في أي مصرف مشارك، فوري وبدون عمولة للطرفين، وبكل بساطة من تطبيق مصرفك. تختار لي باي، تدخل رقم الحساب الدولي أو الآيبان والمبلغ يوصل في ثانية. خدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي، تحويل سريع بلا تأخير، وأمنك وراحة بالك محفوظة.
3: تبي تعرف ليش ألوانهم غير وليش الجدران ديما تلمع وكأنها مزوقة اليوم؟ السر عند الشريان، الوكيل الحصري لعمالقة الدهانات جي ال سي وفيولا. مش مجرد صبغة وخلاص، نحكي نحكو على أحدث منظومات تلوين عالمية بين يديك. وخايف من رطوبة وجونا القبلي؟ أنساها، مع عواز سافيتو الحماية صح والضمان اللي يريح بالك. ونحن مش في مكان واحد، تلقانا في كل مكان، 150 مركز تلوين وأكثر من 250 نقطة بيع في ربوع ليبيا بالكامل. شركة الشريان، ريادة، ثقة وانتشار. زورونا في مقرنا الرئيسي بنغازي وهديمة مقابل بالشرطة العسكرية. الشريان، ألوان تفوق توقعاتك.
4: للإعلان على راديو دو اف ام كلمنا على 091-505-070. دو اف ام معك.
5: خلي دو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.dofm.ly، ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. دو اف ام ديما معاك.

زلتوا تسمعوا في تيمبو برعاية صيدلية القلعة، المرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفركير الإيطالية، برنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.

0: 91-193-9-5 على الواتساب فيسبوك راديو دوافام بالعربي انستجرام دوافام 100.7 توصلكم مشاركاتكم معنا مستمعينا في أولى جزئيات تيمبول معكم 8 الصباح ومكمل عند الساعة 11 وساعة 9:10 دقائق بالضبط من داخل استوديوهاتنا في مدينة طرابلس. تمام خلي نشيكوا على المسجات باش بعد على طول نمشوا
1: اللي حكايتنا ليه
0: بح أو تتذكروا زمان الشهادة أو مش عارفة يا أحمد شو قصدك مش عارفة ممكن بمعنى يذكر فينا وهو يذكر نذكر يعني بح شن تتفكر قولين شن قولين. تتفكر من أيام الشهادة بح
1: تمام عندنا عبد الفتاح قالنا صباحكم كيفكم أموركم بالنسبة لتوقيت مباراة غير مناسب بالمرة تعبوا إرهاق لكن لازم نتفرجوا ضروري هو خاصة للمهتمين بالكرة يعني ضروري إنهم يتفرج أيا كان الوقت
0: يقول كان استنى فيه 4 سنين باش نرقد مش حنرقد
1: وما زال المباراة حتكون أقوى منك
0: إيه يعني ما زال في المراحل الجاية شهر 7 يعني حافل. يسعد صباحكم من عبد السيد مرحبتين صباح الورد
1: مرحبتين بيك دكتور يومك مبارك ويومك سعيد طمنا على الامتحانات
0: إيه شن صاير عندك إن شاء الله الأمور تكون كويسة.
1: لا الميزة وين رويدة أنا طبعا عندي قريبتي يعني حتى هي كان عندها امتحان ف... إيه؟ فعلى طول يعني قعدت ندور في في الصور إيه؟ فلفتت نظري صورة دكتور عبد السيد على طول يعني أنا خشيت على الكومنتات فما شاء الله يعني
0: كلها طلب ربي كلام إيجابي يعني
1: كلام إيجابي في حق الدكتور إن شاء الله ربي يحفظك دكتور
0: مرحبا
1: إن شاء الله يومك مبارك وإن شاء الله يومك سعيد وأهم حاجة نجحهم بس
0: أنسنا والله يا دكتور أيوة كي بالأهم شيء نجحهم كل حد مجهودة بعدين يباعش صباح الورد عليكم
1: يومك مبارك يا دكتور
0: يومك فل
1: صباح الورد عليكم جميعا ربي يحفظكم يعطيكم الوقت الطيب يومك مبارك يومك سعيد
0: يومك صديق. فل صديق
1: مرحبتين
0: في صباح الخيرات للجميع كيف وصل كيف وصلت بنتي الامتحان شعور من 20 سنة يرجع تاني كأن أنا اللي نمتحن تمام نتمنى كل بناتنا ونتمنى لكل بناتنا وأولادنا النجاح الشهادة الثانوية الله
1: يومك مبارك يومك سعيد وسام زي ما قلت لك رويدة إن الامتحان هو لولي الأمر وللأم
0: قال ردتني 20 سنة فاتت
1: هو اللي حيمتحن
0: أي والله فانت يعني ممكن وسام تب يمشي لخدمته ولا مرات حتى يقعد يستنى قدام مدرسه
1: ممكن ابي يمشي ياخذ قهوه او كذا حتى القهوه ممكن ايه؟ الطعم بتاعها حتتغير
0: حتختلف
1: اليوم.
0: حتختلف ممكن اول 3 أيام حيكون فيهم رهبه بعدين عادي الامور تمام بعدين الامتحانات الاخيره
1: الاول بالذات ايه؟ اشوف فيه انه هو اصعب امتحان بالذات المواد خاصه الرويده انه لما يكون مثلا تخصص علمي
0: صح
1: موادها صعبه جدا
0: تخصصات العلمية والله حتى الأدبية تبي تركيز
1: بس العلم يكون أكتر
0: رهو أبو عايشة لما أنت جيت تتكلم على علم اجتماع وعلى علم سكان وتتكلم على جغرافيا وتتكلم على تاريخ وتتكلم على فلسفة أنت متخيل أنين يعني نين تخصصت أدبي وعارفة المواد تمام هو في حاجات يعني حتكون أكيد أبسط من المواد العلمية بس حتى الأدبي رهو فيه دسامته يعني الفلسفة حرفيا أبو عايشة لين أنت يعني في حاجات لما تقعدش مركز فيها
1: غريبة بصراحة
0: بالضبط يعني عندك مربع سقراط والزوايا متاعها وكيف كده لك أنت تخيل لازم يعني بجديات رهو في وزنة ولازم تطلع أنت بعدين الزوايا اللي خديتها من البداية والمقاييس والمعايير اللي مشي عليها فهم الفكرة إيه وعندك كانت في كل مقولة وليها تحليل فرأي الفلسفة حاجة بجدياتك نحس إن هي تخخم فبتركز على قد ما تقدر فالامتحانات أو في الامسكيو والاختار الإجابة تمام في سهولة
1: لا
0: بس
1: راح
0: في تدقيق من وسط
1: في حرف مرات يأثر في كلمة مرات تأثر في باقي السؤال
0: فهمتها كيف هذه فهذه راح تبي تركيز نفس الشيء بالنسبة للتواريخ تاريخ ثالثة ثانوي هو التاريخ الليبي للأسرة الجرمالية يعني متوسع يعني كيف والتفاصيل وفي تفاصيل عميقة يعني فأنا الأمانة ممكن نحب السرد هذا و...
1: لا رويدة عارف علاش مستمعينا تهدرس في الكلام هذا لأن
0: تخصصي
1: تخصصه لا وخوها طبعا هو شهادة فهي
0: طبعا شهادة فهي علمي فيه. لكن هو مجانيش مجاش لي هو علمي وماشي أموره مع الأحصاء والفيزياء والكيمياء
1: فأموره تمام إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله ربي يوفقهم ويسام وإن شاء الله بالنجاح يا رب العالمين
0: صباح الورد كيف حالكم اليوم ان شاء الله بدات اسبوع مباركه ومليئه بالرزق الوفير صباح الورد عبد الملك
1: يومك مبارك ويومك سعيد يا عبد الملك مرحبتين بك اجمعين ان شاء الله نتمنى لكل المستمعين الرزق الوفير يا رب العالمين اللهم امين تمام. عندنا أحمد. أحمد قال يعني أيامنا يعني أيامنا لا كان فيه درس خصوصي ولا هم يحزنون, ما فيش يعني ولا حاجة. قال لدروس خصوصية وكل يوم مش تو يوم بعد يوم. قال تول هاتف فوق الطاولة والنت في الجيب. قال بوي يقولي لو جبت 80% نخد لك هدية, وبعدها نقول له يا بوي نجحت, يقول لي أها قداش, نقول له 86, يقول لي أها ريت أنا قلت لك 80. لا ما قال لك حد إنك أنت تتخطى 80. يومك مبارك ويومك سعيد.
0: اي واحد خلاص, اي واحد خلاص,
1: يا 80 يا لا 81 انا ما نقبلش به.
0: ايه في من تاني عندنا
1: تمام
0: زينب.
1: قال لي اليوم شكله يوم الانتقام
0: زينب صح؟
1: لا ما فيش انتقام, لا لا لا
0: لا لا بالعكس بالعكس بالعكس, الكل ايديه على قلبه صح, بس الكل يتمنى النجاح والتوفيق لي
1: مجهود
0: رويدة
1: والله لكل الاولياء الامور فعليا جديات, يعني نحييهم على كل المجهودات اللي مدايرينها مع اولادهم ومع ابناتهم, لان بصراحه الموضوع متعب هلبه.
0: والله تو هيك جاني مسج من بيوديوسر البرنامج علي زوبيك, هو شكله قاعد يسمع فينا برا, فاحنا اكيد الحكايه مش حنقولها في سرنا يا عليه, واكيد باي مسجات مستمعينا, مستمعينا عندهم هلبه في طلبة شهادة ثانوية خلوهم معلقين طبعا. أكيد لا, مستمعين هم على رأس الهرم في البرنامج صح ولا لا؟ فأكيد مش حنقصرهم على المسجات وعلى طول. توا أبو عايشة
1: نمشوا لحكايتنا لليوم. ومين بطلت حكايتنا اليوم؟ بطلت يلا. حكايتنا اليوم ريم. ريم كانت تحب طلعات البحر مع ماليها في الصيف, كل مرة يقرر إن هم يمشوا تبدأ توتي في شنطتها قبلها بيوم, تحط طبعا الحاجات الرويدة ممكن أنت تعرفي أكثر, يعني العطور, الكلمات واقي شمس وغيرها من الأمور, هذه الحاجات الاحتياطية, وحاجات مرات إن هي ما تبيهاش أصلا طول المشية هذه. فديما تقول خلي نرفع كل شيء معاي مرات اللي نحتاجها. لكن يوم البحر كانت أول واحدة تتعب, الشنطة رزينة وكل شوية تفتحها تدور على حاجة. لاحظتها أمها وقالت لها البحر مش محتاج لشنطة كبيرة, خودي الحاجات اللي أنت تبيها ومحتاجتها ونحي الباقي. المشية اللي بعدها ريم رتبت شنطتها ونحت كل الحاجات الزايدة واخذت الحاجات الضرورية بس, وحست إن شنو إن الشنطة بدت تخفيفة. وفهمت ريم إن جمال الطلعة مش في كمية الحاجات اللي ترفعوها معاكم, لكن في اللحظات اللي تعيشوها في الطلعة هذه. فالعبرة مستمعينا من حكايتنا اليوم, مش كل شيء نرفعوه معانا يزيد راحتنا, مرات كثرة التفاصيل تخلينا إن احنا نفقدوا متعة اللحظة نفسها. يعني البساطة حتعطينا مساحة أكبر للفرح و الاستمتاع. فسؤالنا ليكم مستمعينا, طب بحكم اليوم صيف هيك او خلاص يعني خشينا في مود الصيف, في طلعات للبحر هل تحبوا تكونوا مجهزين لكل شيء ولا تفضلوا الخفه والبساطه,
0: ولا الطلعه الخفيفه هيك تمشي بجوها والحاجه اللي مش مخططين لها تمشي بجوها احلى مرات حتى من الحاجه اللي مخططين لها. حقيقه هي للامانه مرات كي تبدا طلعه لا في البال ولا في الحسبان, تمشي كلها سريع سريع بدون ما نرفع اي شيء وما نرفع الجبل اللي نم نرفع معي كل طلعه, يعني فيها تخطيط تجي أحلى أخف ألطف للأمانة. وتوا نبوا أراكم أنتم كل حد, روا على فكرة توا هيك بيحدد الشخصية متاعها, من الناس اللي لازم تكدسوا الحاجات, لأن في ناس مثلا تحجز فيه شاليه تقعد 3 أيام أو يومين هيك, ففي حاجات إيه طبيعي إنك
1: لا ضروري إن هي بتكون أساسية يعني,
0: بس في حاجات لا أبدا والله ما هي ضرورية بجديات,
1: لأن أغلب الشاليهات
0: معين كاملات,
1: أغلب الشاليهات الرويدة موجود فيها موادها يعني
0: في لا
1: إيه صدق مش الكل لا مش الكل
0: إيه
1: ما على حسب
0: حرفيا يعني في اللي لا
1: على حسب السعر
0: ايه هو طبعا والله مرات حتى تلقى سعرها فيها, بس ممكن يكونوا الناس اصحاب المكان دايرين في بالهم انك انت حتجيب معك,
1: وفي وفي حتى لو كانت البضاعه موجوده يقولك انا ما نعرفش
0: لازم نجيب حاجه
1: بتخاف يعني متوسوسه بالموضوع هذا, تقولك لا نرفع بضاعتي معي طناجري وصوانيه كلهم من الحوش وحاجه الاستراحه ما
0: نقدرش
1: اقل حق ضمانه يعني
0: صح صح. ممكن احنا حنزيد وحنهدرزوا في الموضوع هذا في اكتر يعني من زاوية واكتر من جانب, موضوع الزردة ومشيات البحر والحاجات اللي نكركروا فيها واللي نرفعوا فيها ونكونوا مسبقينها اساسا قبلها بوقت, انتم معاها الحاجة هادي ولا مش معاها, تحبوا تمشوا كخفاف وضراف. الموضوع طبعا يفرق لي كل حد مثلا ان هو ماشي بروحه ولا يكونوا مثلا ماشيين معاه عويلة او صغار, الموضوع يفرق رأى بشكل كبير, بس الموضوع لك انت شخصيا. الناس اللي عندك ساكو هيك او شنطة لازم تكونك معبية الحاجات اللي مرات اصلا هي ما لهاش اي لازمه ان هي ترتفع معك, بس في وسواس في وسواس لا هذه ممكن نحتاجها في كذا لا هذه وعادي راح تروح بيهم زي ما هم مرات في شنطه ما تنفتحش اصلا
1: ما تقعد السياره
0: متنفتحش. والله تقعد مسكره ما تنفتحش بكل غير زياده وزن وخلاص. شاركونا 091-990-395 على الواتساب فيسبوك راديو دوفام بالعربي انستغرام دوفام 100.7 باعتبارنا خلاص يعني موسم الصيف خش فشاركونا وقولوا لنا عندنا باكج اعلانات لازم يطلع تو مستمعينا بعد على طول نرجع لكم وناخذ كل ارائكم وجهات نظركم في موضوع حكايتنا اليوم وبرضه انا وبعاش حنزيد ونهدرزوا في الموضوع ما تمشوش بعيد.

0: تبكي. انت عطشان وتحب تغيير؟ مشروب العين الجديد في علبة معدنية بخمس نكهات كولا وبرتقال وتفاح وليمون، ويعين الريد ميكس بطعم التوت. وجماعة الدايت مع العين حينولك من الحب جانب، حتستمتع بكولا دايت والليمون دايت. من الأخير عيش المتعة مع مشروب العين الجديد. مشروب العين، أشرب من غير تفكير.
1: أشرب من غير تفكير.
2: عارفين شنو في بنغازي الفترة الجاية؟ وليش صيدلية القلعة ديما غير؟ في أكتر مكان حيوي في المدينة قاعد يتجهز شي كبير بكل يبي يغير مفهوم التميز كليا. تبوا تعرفوا التحدي وين؟ أصبروا شوية وخليكم قريبين. صيدلية القلعة ديما غير.
3: كل ما نبي نبعت فلوس يصير تعطيل، مشوار للمصرف شيك وتوقيع، وفي الأخير مرات يرجع.
4: كل شي اليوم ولا سريع، حجز دفع معاملات
5: إلا التحويلات.
4: ما زالت تمشي بنفس الطريقة القديمة.
6: وعلاش الكاش؟ علاش التسليم باليد؟ علاش تتحمل تعطيل ومشاوير؟ مع لي باي
7: حول فلوسك
6: في نفس اللحظة من حساب لحساب أي شخص آخر في أي مصرف مشارك، فوري وبدون عمولة للطرفين، وبكل بساطة من تطبيق مصرفك تختار لي باي. تدخل رقم الحساب الدولي أو الآيبان والمبلغ يوصل في ثانية. خدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي، تحويل سريع بلا تأخير، وأمنك وراحة بالك محفوظة.

0: للطلب تواصلوا معنا على الرقم 1533 واتساب 091-191-7000. زوروا موقعنا الإلكتروني dsm.ly. زورونا في فرعنا الوحيد باب العزيزية طرابلس. اختر ما يليق بك، اختر ذات الصواري.
1: كم مرة سمعت بشركة الحداثة ومش عارفة شن هي الخدمات اللي يقدموا فيها؟
2: شركة الحداثة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم خدمات الإنترنت وحتى الحلول التقنية والمعلوماتية المتعلقة بأمن المعلومات والخدمات الصوتية لقطاعي الأفراد والشركات بجودة وضمان عالية، وخدمات الإنترنت عندهم على أعلى مستوى وجودة، وتشمل خدمات الواي فاي والإكس دي إس إل والفايبر.
1: باهي في حالة وجود أي طارئ؟
2: اطمن، مواعيد عمل الدعم الفني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء.
1: حتى في العطلات؟
2: ايه حتى في العطلات. الباقات المحدودة والغير محدودة فائقة السرعة ومتعددة، يعني استفادة وترفيه لا محدود. حتستمتع بأفضل العروض وجودة الانترنت في شغلك ومع عائلتك. تواصل معنا على الرقم 021-360-34-0 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hti.ly أو على صفحات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر الشركة طرابلس بن عاشور بالقرب من القنصلية التركية.
3: شركة الحداثة، سرعة وموثوقية تجعل حياتك أسهل.

ما زلت تسمع في تيمبو برعاية صيدلية القلعة، المرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفر كير الإيطالية، برنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.

0: 91 193 395 على الواتساب, فيسبوك راديو دوافام بالعربي, انستغرام دوافام 100.7. تواصلكم مشاركاتكم معنا مستمعينا في أولى جزئيات تنبل معكم من الساعة 8 الصبح ومكمل عند الساعة 11 والساعة 9:30 بالضبط من داخل استوديوهاتنا في مدينة طرابلس. مستمعينا في حلقة اليوم, حلقة الأحد 28 يونيو 2026, عارفين لما يكون في شيء لازم بتقولوه ففجأة السين تولي صاد والعين تولي غين, فهذه هذا اللي صاير معي. يومكم فل مستمعينا وصباحكم مبارك يا رب وين ما تكونوا وين ما يوصل التردد الموحد طرابلس ولا بنغازي 100.7. خلي أبو عايشة نشيك على مسجات مستمعينا منشوفه من عندنا,
1: بعتلنا من مسجات ومن مصبح علينا وين ما كنتم موجودين وين ما كنتم قاعدين. إن شاء الله يوم مبارك وإن شاء الله يوم سعيد على الكل. تمام عندنا, تمام
0: زينب طارق. أقرأ مسج طارق بشنا.
1: اللهم اكتب لنا ولكم مع أنفاس هذا الصباح خيرا ورزقا وعافية. صباح الخير, صباحكم ورد, يومك مبارك يا طارق. قال الراديو مقطوع البت. تمام, في بنغازي معنا,
0: في بنغازي الصوت مش أحسن حاجة,
1: تو نشوفه معنا الموضوع رويدة.
0: يس, وأي حد يسمع فينا من طرابلس أو من بنغازي يسمع فينا من الابليكيشن أو قولونا من وين تسمعوا فينا, بتبتونا باش نشوفوا شن الموضوع. زينب قالت لا ما فيش أحلى من أنك أنت ترفع مكرونة أخوها على أبوه ومشي البحر.
1: هي هذه الفكرة بس. في رويدة لما تتهدرزي على المشي السريع على متاع يوم تمشي مثلا الصبح بتروحي ايه؟ في الليل تختلف على المشي لما تمشي مثلا لاستراحة ولا المكان
0: خدفت.
1: يعني حتكون احتياجات واضحة شن هي الأمور اللي بترفعها بس
0: بالضبط.
1: عكس المشي اللي حتكون مثلا بيومين أو ثلاثة, لأنها تحاولي أنك أنت تقولي مثلا بدأت لما تكون الاستراحة في مكان تاني أو في منطقة بعيدة, فكل الاحتياطات حتكون موجودة معك.
0: ولا في ألف حاجة هي حترتفع, وكأن احنا بنمشوا مش حنلقوا ماكلة, مش حنلقوا, فكلها كل هالدنيا الكوفين بتاع السيارة بعايشة يكون
1: مليان. وفي اللي شين يقولك أنا مش بتاع بروحي ولا من طيب ولا شيء يطلبوا جاهز, يكونوا قابلها بفترة يعني منسقين وهم مجمعين فلوس وياخدوا حاجة واتية من المطعم, والباقي كلها حاجات يعني خفيفة سناكك وحاجات يعني ممكن تكون
0: بالزبط.
1: يعني ما هيش يعني في السيارة بتكون بشكل كبير يعني. أيوة. أو تاخد حيز أو تاخد مكان
0: صح. وهذا الكلام اللي قال عبد الملك, قال بالنسبة لي أنا نرفع ونجهز يعني دحي تون شيبس وخلاص ودبش وننطلق
1: بالضبط.
0: بس هذا هو حاجات بسيطة هيك ممكن يكون تاع اللي بيفطر بيهم, بعدين أي حاجة حيخدها من غادي وخلاص.
1: وهذه هي الفكرة في الموضوع. تمام,
0: تمشي خفيف ضريف
1: بالضبط. من عندنا تاني عندنا أحمد قال ربي يوفق وخيك يا رويدة, قال من توه ودي الهدية وقال هنا ما نكلموش على طلعات البحر تفكير أوكي, وحتى ناس مش كلهم ضروريات ترفعها معاك في رحلتك. قال راديو 10 على 10.
0: ايه
1: يومك مبارك ويومك سعيد يا
0: أحمد. المسج هذا جانا صح. يومك فل يا أحمد وتسلم يا رب. ما نرفعش في شيء فلوس وبس. طبعا المسج هذا من دكتور عبد السيد, قال لكن فعلا قصة جميلة يعني في الحياة بصفة عامة, دي مخود الأساسيات وجهز روحك نفسيا لرحلة الحياة. أساسياتك بس ما تبلغش في الحاجات
1: لأنك التانية, لأنك أنت بعدين حتلقى نفسك أنك أنت يعني حتلقى ايه؟ قيم هادي والسيارة ما تسدش وغير من التفاصيل هذه. فيومك مبارك ويومك سعيد دكتور عبد السيد, يومك مبارك إن شاء الله.
0: والله فعليا تلقى الفوطة, لا مش فوطة واحدة, هو 4-5 فوط هذا أصلا تبدأ في شنطة خاصة بالفوط بس ما فيش. إيه لك أنت تخيل خاصة الناس يقعد يومين, لا هذه اللي كده وهذه, ولا العوالة يعني يكونوا مثلا أسرة يعني كاملة, فتلقى ما هذه هي الفكرة. في ناس عندها وسواس ما تتفاجئوش, في ناس عندها وسواس فتلقى الحاجة رافعة منها أكتر من شيء يعني مش حاجة واحدة وخلاص. في اللي مثلا خلينا نقوله هيك يرفع في الحاجات اللي هي متاع الفطور بس, تعرفت تسد أسبوع كامل حتى من الكتل متاع يرتفع الشاي والق. تمام في حاجات تافتة للأمانة, في حاجات توابت بس, حاجات والله العادي يعني تمشي أمورها غادي.
1: أنا مستمعين توا لما رويدة تتكلم يعني شبح لها في شبحة متاع الكلام هذا كيف
0: إيه لك
1: توا يعني. إحنا الشباب رويدة, أنا لما نمشي مثلا مع الشباب
0: إيه؟
1: يعني أول حاجة مثلا بالنسق مثلا على سبيل المثال شنية الحاجة اللي بنطيبوها مثلا في الغداء أو في العشاء. لو مثلا العشاء حيكون مثلا رجل مبكبكة أو مقطع فعلى طول خلاص, بدأت في موسم العيد فكل واحد مثلا يجيب فاز وجديد من الحوش.
0: أيوة
1: هذه حاجة ثابتة يعني
0: كل ما حد يجي فاضي
1: بالضبط. ولا وبعدين خلاص اصلا اوريدي يعني ناخذ التلقيطه هذيك كلها يعني كل واحد بيطيح عليه مبلغ وقدره. فاوريدي اصلا الطنجره هذه اساسيه وبمبلة الغاز حتى هي هذه في السيارة بتكون موجودة.
0: إيه؟
1: وفي طنجرة ثابتة يعني حيجيبها حد ولا وتلقي دائما إنه هو ردوا بالكم رح هذه الطنجرة لو ما روحتش بها حتصير إشكالية.
0: أيوة.
1: فردوا بالكم يعني تحافظوا على الطنجرة هذه. ونكونوا معتمدين بشكل كبير جدا أكثر حاجة رويدة على إحنا مثلا توه إحنا الشباب لما نتكلموا نعتمدوا الصواني الألماني متوصل ورق.
0: أكثر شيء يعني.
1: يعني مثلا ما خدوش في مثلا طاقم ال الصواني اللي يكون نفس اللون وانت طبعا
0: البلاد هذه قصه طبعا
1: لا انت بتختلف علينا احنا دائما كل شيء الاعتماد على الورق وعلى الصواني الالومنيوم لنا خلاص على طول انتم بيم الحاجه نتغدوا بيم او نتعشوا بيم على طول بعدين يتلوحوا
0: اكيد حيتلوحوا مش حيقعدوا بس والله مؤخرا يعني الامانه راهو ماش فيه اللي هي متاع انه لازم كل شيء نفس اللون ولازم الحاجات اللي هيك تكون مثلا في نجيم معينات ولا توصي مؤخرا بدتها شويه تقل بس في فتره معينه لا هي ما تتسماش اصلا مشيت

لازم كل شيء نفس اللون, ولازم الحاجات اللي هيك تكون مثلا في نجيم معينات ولا تواصل. مؤخرا بدتها شوية تقلل, بس في فترة معينة لا, هي ما تتسماش أصلا مشيت بحاجة.

0: وفي ناس تكون في الشخصيه اللي تتحرك الشخصيه اللي ما تتحركش اللي يجيب اللي ما يجيبش في هالتفاصيل شاركونا بيها مع او هيك مع بعضنا نشوفوا الامثله الحيه اللي صايره معكم وجاوبونا عليه. سؤال الحكايه بتاعنا ان في طلعات البحر تحبوا تكونوا مجهزين لكل شيء ولا لا تفضلوا الحاجه الخفيفه البسيطه؟ لو نقصدنا حاجه ناخدها من غادي مش بالضروري انني لازم نكدس ونعبي السياره، في للعكس يعني راحتكم وين. بس يلا 0191-93-5 نشوف فاصل قصير وعلى طول نرجع ونشوف المسجات متاعكم على الواتساب، ما تمشوش بعيد.
1: سبها مرحبتين بملقاكم، برنيق للطيران تفتح لكم آفاق جديدة برحلاتها المباشرة من بنغازي لسبها، نربط شرق الوطن بجنوبه وانتلاقوا بهلنا في فزان. رحلاتنا حتكون كل أحد وخميس، الإقلاع من بنغازي الساعة 8 الصبح والوصول الساعة 9:30، ورحلة العودة من سبها الساعة 10:30 الصبح والوصول الساعة 12 الظهر. وتوا سفرتك قعدت أسهل بلمسة واحدة، احجز رحلتك الجاية بكل مرونة عبر تطبيق برنيق وانطلق في عالم من التميز. مع كل رحلة أجمع نقاطك في برنامج أميالي واستمتع بالمزايا والخدمات الحصرية المصممة خصيصا لك. برنيق للطيران لنعتلي السماء معا. الصيف جاء وأيام الصيف تبي ديما صحة وعافية في التوب، وعشان تعرفوا أن صيدلية القلعة ديما غير، الصيف هذا مش حيخطمك وخلاص. جهزوا روحكم لأقوى فعاليات صيف القلعة 2026 والبداية من يوم 20/6، ومش هيك وبس، الطبق الثاني في صيدلية القلعة حيكونوا جدكم للفعاليات والمفاجآت اللي جهزناها لكم طول الصيف، جوائز عروض وأنشطة واجد في انتظاركم. وما تنسوش خدمتنا المصرفية ديما بنفس سعر الكاش وتوصيل عند بحوشكم بخمسة دينار بس. العنوان بنغازي فينيسيا شارع 204، للتواصل 094-675-4000 أو 091-675-4000. اختر القلعة، اختر الجودة.
2: في الملعب في لحظات تتصور تتعاود وتنتشر، والإعلان الذكي يكون داخل اللقطة. جهز إعلانك وخليك في قلب الملعب مع ملاعب ليبيا للإعلانات، خلي اسمك حاضر على

0: لوحات والشاشات الإعلانية داخل الملاعب في أهم مباريات الدوري الليبي الممتاز والبطولات والمباريات الودية داخل وخارج ليبيا وفي كل الألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد وغيرها وفي مباريات سداسي التتويج خليك في الإمكان اللي الكاميرا والجمهور يشوفوه. للاستفسار والحجز 091-376-1976 ملاعب ليبيا للإعلانات، جهز إعلانك وخليك متواجد في ملاعب المباريات.
1: للإعلان على راديو جو اف ام كلمنا على 091-505-0070. جو اف ام معاك.
2: خلي جو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.jofm.ly ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. جو اف ام

ما زلت تسمع في تيمبو برعاية صيدلية القلعة، المرجع الصحي الوكيل الحصري لسيلفركير الإيطالية، برنيخ لهندسة الطيران، الشريك الاستراتيجي لراديو دو اف ام، برنيخ للطيران.

0: الرعى الاستراتيجي لراديو دو اف ام برنيق للطيران وبرنامج تيمبو اللي جيكم برعاية برنيق للهندسة والصيانة وبرعاية شركة المرجع الصحي وكيل منتجات سيلفر كير الإيطالية لمنتجات العناية بصحة الفم والأسنان صيدلية القلعة والشركة التقني لراديو دو اف ام شركة النخبة الليبية على 091-190-395 منصاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك راديو دو اف ام باللغة العربية انستغرام دو اف ام 100.7 أو تحملوا الأبليكيشن الخاص بنا سواء كان تليفونك يدعم نظام الأندرويد أو نظام الآي أو إس. فسؤالنا ليكم مستمعين اليوم بحكم صيفك وماذا بينا ان احنا ناخذ المواضيع الخفيفه وسؤالنا اليوم مستمعينا في طلعات البحر وفي الزرده بتاع البحر وفي المشي بالضبط هل تحبوا مجهز من نوعيه الناس اللي تكون مجهزين كل شيء والا تفضلوا الخفه والبساطه
1: هيك حاجات خفيفه بحيث إنه بعدين ما تعلقوش في ال علاش لأن المشي حلوة والحماس متاع الرفع هكي وإن السيارة تتعبى الحماس متاع البدايات لكن بعدين الكل يتنبل على إنه هو يرفع أي حاجة للسيارة ومرات تلقوا الكاد كل على حد واحد فهو غالبا بيكون الأب للأمانة يعني تلقى هو اللي كركش الحاجات وحطها في السيارة فالبداية حلوة لكن بعدين كلها بتبعد شيء
0: زي ما قالت زينب قالت مرة نتذكر مشية العائلة بعد مشوا البحر قالت من الفرحة قال كنسوا أغلب الحاجات وقال درنا سلطة بمية البحر ملح واتي يعني جاهز
1: ملحة
0: من الفرحة يعني يا زين
1: من الفرحة يومك فل يا زينب
0: يومك مبارك ويومك سعيد تمام عندنا أحمد قال يا علي بنحكيكم عن موضوع المصايف قصدي كانوا حاجة جنينة نوعا ما كانوا الخاص شوية في أسعارهم تو قدام الشط يعني تدريس عشوائي ومنظر مش حضاري قال أنا مع المصائف بس يتسعروا بسعر ثابت شوية يعني قال بنبكي من كلامكم ساد نستولوجيا يا حصر الأيام زمان قال نفضل طلعة الزردة ولا رحلة جي فجأة من غير تنسيق لأن أنا هيك بالتنسيق ما حد يبطل لكن قولهم هي اليوم
1: هي اليوم بمعنى أن بنطلع اليوم خلاص لكن لو بتنسق لها صح والله يشوف أبو عايش احنا بروحنا يعني كم مرة ننسق لشيء معين وفي المشمش ما فيش حاجة مشت أمورها نسقنا لها درنا لها هيك خطة ومشي الحال ولقينا روحنا تمام يعني طبقنا الموضوع
0: مرات هو عنصر المفاجأة أساسي في الموضوع هذا
1: بس الحاجة اللي من دون تخطيط تلقى روحك هيك لا في البال ولا في الحسبان محلاها يعني تطلع بجوها بهيك الناس اللي ماشيين فيها فلا يقعد موضوع مختلف وبالنسبة للجزئية الأولى أحمد قال إن يعني بمعنى إن كانت الأجواء حلوة وكانت في أسعار للأمانة راهو توا أغلب الأماكن اتنحت منها المصايف أصلا
0: مش يعني الكل في فيها أماكن مازال موجودة ولكن نقدر نقول رويدة إن الأسعار بدأت ديما يوم الجمعة وخميس وجمعة يعني ديما الأسعار تقترب
1: ما تنقربش
0: يعني ما تنقربش فهذا بخصوص الموضوع هذا تمام من عندنا طارق قال انت تقول كنت معانا امس على شيء انا والصغار امي بنحكوا على مشيه البحر ويبوها في شاليه على البحر ويكون في حوض سباحه في الصبح على البحر والليل في الحوض ضروري 3 أيام وفوق طبعا انا نضحك وساكت نقول حاضر مشيه كيف هذه تبي مرتب 3 شهور قالوا لي لا بناكل ولا بنشرب ولا بنرد ونشبع بحر هالنقاش كله وختمت الليله يوم في
1: عش خلاص
0: بالاخير يعني لا عرفت طارق واصل لمرحله عرفت من شنو
1: حاضر
0: نساير فيكم اوكي
1: من عيوني
0: لا ديما الكلمه احنا ما نبوا شيء ما نبوش ناكل ما نبوش نشرب وراه نبوا مشيت للحر بس يعني على اساس انه هي ما يعرفوش ان البحر جوا اساسا
1: ما هو هذا الكلام ينقال عرفتك متاع
0: ارفعنا بس
1: ايوه عرفتك استدراج ايوه الكلام احنا نستدرجوا به لعند ما نوصل للحاجه احنا نبوها فهذه هي راه من زمان على فكره الحاجه هذه طبعا هو تلقى روحك حتى انت وانت صغير في تفاصيل زي هذه عشتها فقال انتهينا ختمت الليله يومك كيف عشاء كانوا عام وروح خلاص نقطة بداية السطر عادي والله على فكرة مش بالضروري إن نمشوا لشاليهات ولا نقعدوا مثلا 3 أو 4 أيام ولازم نختموها بتفاصيل عادي بالعكس في حاجات تمام وفي حاجات عادي بالعكس تلقى أصلا مشية مصيف ودقعميزة هيك خفيفة وضريفة تروح للحوش وانت تمام أفضل
0: وفي رواية يقولك أنا ما نحبش مثلا مشية المصيف اليوم واحد بس نصبر مثلا ونمشوا مشية واحدة مثلا شاليه تكون خلاص هي أصلا ختامية هي مشية واحدة تكون ختامية بداية ونهاية للصيف
1: تمام الحمد لله على السلامة عبد الملك
0: عبد الملك الحمد لله على السلامة يعني
1: الحمد لله على سلامتك بشوي عليك
0: ان شاء الله هذه بسيطه لكن تعتبر الحمد لله
1: يعني بس كي نبي شويه نقول نقطه مهمه كي لكل يعني بجديات الخدو يعني لا تو ممكن هذا سيارته شويه صارت فيها منيوشة شوية بس في نفس الوقت
0: ممكن التدريسة ممكن
1: مكان ممكن التدريسة مش عارفة
0: بس نكون واضحين يعني ضروري منها
1: إيه؟
0: يعني احنا بحكم مرينا بالتجربة هذه يعني نطلع من الإمكان فنلقوا الموضوع هذا فإن شاء الله هذا حد السوي يا عبد الملك وإن شاء الله يومك مبارك وإن شاء الله يومك سعيد.
1: صباح الخيرات والبركات لكم وحشة وديمة في البال ومتابعة يومك فل
0: يومك مبارك ويومك سعيد دكتورة خديجة
1: دكتورة خدوج يومك فل. البحر ما يحلى إلا بإنك أنت تقعد كم يوم غير هيك المشي اليومي متعب ومكلف وما فيش متعب
0: هو مكلف نظر برضو. هي صحيح من ناحية التكلفة الرويدة لما جيت حسبان مشية اليوم الواحد تكون تكلفتها أكثر من لما تمشي مثل الاستراحة
1: إيه؟
0: بس تو الفكرة وين الرويدة مشية الاستراحة اللي هي بدت كويسة في حاجة واحدة وين مثلا أكثر من عائلة واحد زي ما نقول مثلا
1: ما يطيحش
0: لا مثلا واحد يقول أنا مثلا علي حق الاستراحة بس الباقي ما لياش أي علاقة بالتاني مثلا ما يكونوا مثلا خوت وعيلة واحدة مثلا الخو الكبير يتكفل مثلا بالاستراحة نقوله يومين اما الباقي فعلى اخوات البنات وعلى ايه مثلا الحم وغيره من التفاصيل هذه انتم كملوا الباقي
1: أيوة.
0: فانا علي الاستراحه
1: في تقسيمه
0: ايه في تقسيمه هنا تكون اخف هي نوعا ما يعني وزي ما يقولوا حمل جماعه ريش
1: طبعا. محمد الجزيري قال صباح الفل بالنسبه للزرادي دي مع هنا في البضاعه والتنسيق ونعبي في الكوفيني المشكله مش هنا نقول خلاص توا ننقص يعني لما نروح
0: تنقص لما نروح
1: ولما نروح نلقى نفس البضاعه ولا اكثر من الاول اصلا في حاجات انت تنبهر بيها
0: زي ما قال ما نحبش مشية اليوم والواحد بمعنى تعبها اكثر منها
1: صح زي دكتوره خديجه يومك فل يا
0: يومك
1: محمد
0: مبارك يومك سعيد محمد
1: ما قلت لك انا ديما بيكون على الاب عارف اللي هو بتاع انت اللي بتعبي كوفني سواء كان في المشية ولا في المروحة العبء كله حيجي على حد واحد في البداية وين حماس البدايات
0: طبعا.
1: تمام اللي تبيحنا فيه
0: لا وتلقيهم هم فرحانين ويعبوا في البضاعة في المروحة أصلا كلهم راقدين
1: خلاص تمام ولا حتى زميطة ودلع فاجة وقال زينب عادي زميطة فطروا بها ودلع
0: زينب المهم نمشي البحر زينب الموضوع نمشي البحر
1: تمام من تاني قرينا مسج أحمد
0: قرينا تمام لا مازال
1: يلا نقرو
0: قال يعني قال من غير تنسيق قال بوي زمان يقول ما نمشيش إلا لما يكون في جيبي 100 دينار يعني 100 دينار لما كانت 100 دينار يعني تسوى قال يقول لي ما نعرفوش شن يصير معنا ولا أنتم شن يجي في خطركم
1: أيوة إن شاء الله يعني بجديات لو هو موجود إن شاء الله ربي يحفظه لك ففعليا راهو ديما الأهل يحسبوا في هلبة يعني حتى ما يبين

في مشدات نحن في غنى عنها. ممكن مواضيع هذه تنطرح قدامك بعد ما توضح الصورة في هالمواضيع. بس حاليا كل ما يصير في ربكة كل ما يصير نتجنب الصراحة. معنا مش شخصيتي بس على الهواء الواحد يتجنب كل مواضيع هذه كلها. تمام شن في اوكي عن كد ايه والله يا زينب. عموما السلام عليكم. الحياة ما توقفش على حد صح لكن ما تقعدش نفسها ابدا. اوكي يعني شوف على حسب ما تقعدش زي بعض. انا ديما نحس ان الحياة تتغير. الموت لما الموت يمسك في ناس مقربة عندك انت ان شاء الله ربي يبعد علينا وربي يخلينا الناس مقربة منا هذاك الوقت ايه الحياة ما تكونش زي ما هي. بس بالنسبة للعلاقات الانسانية مثلا اصحاب زواج خطوبة whatever شن ما كانت عادي الحياة تكمل. بالعكس ممكن تكمل ما خير. بس ممكن الحياة لو في ناس دائرة الأولى عائلتي تمام فأنا تمام فما تقلش أن حياتي حتتغير لو عائلتي كويسين والدائرة الأولى متاعي كويس. أنا هذا نقول فيه ممكن تتضايق مبدئيا يا ما تضايقنا على أصحاب يا ما تضايقنا مثلا عن علاقات فشلت عن زواج مكملش عن مشروع خطوبة مثلا مكملش عن هل بحاجات تضايقنا أو حتى وظيفة مكملتش يعني ملمحها مكملتش قدامي وكنت ناوي ندير حاجة بعدها ما صارتش الحياة تختلف. بس حنزعلوا حبة حلوين وبعدها الدنيا حترجع تمام طالما أن صحتي يعني كويسين. أنا صحتي كويسة فمش عارفة. أنا هذا رأيي الصراحة يا جماعة. هذا رأي رامي قال لي الحياة ما تقفش لحد لكن ما تقعدش نفسها. شكلي حتى أنت يا رامي عندك قصة اليوم كلكم موجوعين وشن فيه يا جماعة شن فيه شو صاير لكم. أوكي تمام. لا مش حنقرأ يا عبد الوهاب لكم بتاعك على الهواء حنقرأ بروحي في الفاصل. تمام جت النية في أغنية علاء زلزلي مجنون. حاضر حنشوفها لك بعد شوية يا زينوبة. أنا توا حنطلع بيكم فاصل سريع. في عنا عبد الملك بيسمع أصالة يوسف وقت الجد ولا وقت الجد. وقت الجد نمشوا نسمع نرجعكم نجيد على الدو أف أم اللي بيز نمبر وان. تتواصلوا معي 091 190 395 المحطة حيكمل للسبعة.

لأنك ديما تستاهل التخليلة، وكل قطعة ذهب تزيد في غلاك. مجوهرات بحجر يصمم لك خصيصا اللي ميزك في مناسبتك، ويصنع تفاصيلك اللي ما تتكررش. مجوهرات بحجر، ما ينقص الجمال.

0: مع بيبسي. في كل مباراة إثارة أكثر، حماس أكثر مع بيبسي، عطشانين للكورة.
1: تبي تعرف ليش ألوانهم غير وليش الجدران ديما تلمع وكأنها مزوقة اليوم؟ السر عند الشريان، الوكيل الحصري لعمالة الدهانات GLC وفيولا. مش مجرد صبغة وخلاص، هكي نحكو على أحدث منظومات تلوين عالمية بين يديك. وخايف من رطوبة وجونا القبلي؟ أنساها مع عوازة سافيتو، الحماية صح والضمان اللي ريح بالك. ونحن مش في مكان واحد، تلقانا في كل مكان، 150 مركز تلوين وأكثر من 250 نقطة بيع في ربوع ليبيا بالكامل. شركة الشريان، ريادة، ثقة وانتشار. زورونا في مقرنا الرئيسي بنغازي بهديمة مقابل الشرطة العسكرية. الشريان، ألوان تفوق توقعاتك.
2: تعرفي منتجات سيلفر كير الإيطالية؟ هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة.
3: فعلا باين إن جودتها عالية. بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه؟
2: لأن عندهم كل شيء، مجموعة التبييض، غسول الفم، ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش. والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون.
3: ما شاء الله، يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات.
2: بالضبط، والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية. شركة المرجع الصحي الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان. سيلفر كير، ابتسامة فاخرة.
4: للإعلان على راديو دو اف ام كلمنا على 091-505-070. دو اف ام معك.
5: خلي دو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.dofm.ly ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. دو اف ام ديما معاك.

رجعنا من جديد مكملين معكم باقي حلقتنا لليوم من برنامج المحطة. برنامجنا فني يتكلم عن كل ما هو جديد في عالم الفن من دراما سينما من أخبار مشاهير أي شيء جديد في الفن احنا حنتكلموا في الساعتين اللي عندنا من طوى لحد الساعة أوكي وأريد حلقتنا بعد يا فاموزة مكمل معكم لحد الساعة 7 معكم أثار حمدي في تقديم الحلقة. حنفكركم أنكم تقدروا تسمعونا من أي مكان كنتوا فيه عن طريق اللايف ستريمينج بتاعنا doofm.ly أو في خيار تاني أنتم تنزلوا أبليكيشن بتاعنا doofm على الآي أو إس. عموما في وصلني مسج أنا قريتها في فاصل يا عبد الوهاب وحنقرأتها وعلى الهواء قلت عادي مفيش أي حاجة نقرأ تمام عبد الوهاب شنقرأ أنا صدمت من حاجة ان عبد الوهاب مواليد 84 مش عارفه حسيتك اصغر سنا صراحه انا كنت قلت لك ماكسيموم 21 سنه بس طلعت غلطانه في تحليلات يعني في العاده دي تحليلاتي صح الا المره هذه جت غلط. عموما قال لي من اوكي ما توقفش على حد لكن معي وقفت في الاخير اوكي بكي قلنا ان الحياه ما توقفش على حد والحياه تستمر طالما ان انت صحتك كويسه عيلتك صحتهم كويسين. اما بالنسبه لكل العلاقات الاجتماعيه الثانيه طالما اشخاص كانوا مؤذين لي فالحياه حتكمل من غيرهم الا لو في حالات استثنائيه ممكن عبد الوهاب من الحالات الاستثنائيه هذه. فقال لي لك في النقطه هذه وقفت بالنسبه لعمر مواليد 84 بخصوص الفنان اللي كان بيجي ما بيش حتى يقول اسمه انا ما فهمتش حاجه ما فهمتش علاش هيك ما عرفتش كميه هي في في في غضب في غضب تجاه الفنان هذا انا ما عرفتش سببه فانتوا اشرحوا لي كل حد وجهه نظره. على فكره هي تعددت الاسباب فنبي نعرف شن السبب اللي تتفقوا عليه بس أنا يعني هذا غرض يعني نلقى سبب نتفق عليه كلنا. عموما قال بخصوص فنان كان بيجي مصارش اللي دار تجمهر ووقفوا ضد قدومه جيراني ولاد منطقتي صار انتم دايرين الدنيا دي كلها تمام 100% والله أراءكم مؤثر يا مؤثرين على فكره معناه نبوا اي حاجه في البلاد تكلمنا ولاد شارعك يا عبد الوهاب لازم اي شيء لازم توقفوا انتم للموضوع. قالوا لي من قبلها بيوم لكن صارت هلبه ما فقتش اخس يا عبد الوهاب معقوله كنتش موجود. المهم قال لي قاوم عن نفسي ضده بقوه اوكي تو شوف النقطه السطر الاخير انت بعته لي بهي اوريدي اندارت فعاليات هنا ازدواجيه المعايير اني نحكي عليها يا عبد الوهاب لو ما اندارتش انا اول واحده حنقول صح عليهم وكلامهم صح ومية مية أنا معك في كل الحاجات اللي قلتها فوق أنا معك وبقوة مش معك وبقوة بس ندار في في في شفنا فيديوز نزلت على السوشيال ميديا عبد الوهاب أشرح لي بقى علاش في شيء مقبول وشيء غير مقبول معنا نفس الشيء لكن في اختلافات بسيطة علاش أنا نبي نفهم وجهة نظرك أنت في الموضوع مدامك أنت ضد وبقوة في علاء علاء مغطس لك مدة يا علاء وينك شن فيه جاي مسأل فل أثار بعد غياب ممكن أغنية كذابين لشيرين حاضر بعد شوي حنسمعها. أبو أمل أهلا يا أبو أمل قالي هلا أنا جيت يعني شنو يعني راح نكون مستمع فقط علاش لأن نسيت النظر عجبتني الدخلة أبو أمل ناس النظرات مش قادر بايو تكتب منه وقعد في كتيبة اوكي بعت اغنية ريت تسمعوها لعولة المحطة لو في محطة لو ما فيش مازلنا للراديو مستمعين يا الهول انا مش مدارة تيفوني سايلنت لا هذه سقطة غلطة شاطر بألف تمام مية مية مش مدارة تيفوني سايلنت تمام بكل المهم شن في تاني لا في برنامج محطة منا تمام. بالنسبة لي أبو أمل قال لي فنان هذا والله ما نعرفه إلا بعد شوشة اللي صارت لأن كل الناس اللي تسمع فيه هم من جين زي يعني الجيل الجديد هذا جيل الألفية أغلب الفانز متاعه من جيل الألفية يعني. وفي عنده فان مثلا فان متسعين بس أكتر حاجة جيل الألفية الأخيرة هم الجيل متاعه لأنه أصلا حتى الفنان عمره مش كبير ممكن مواليد 2002 ولا ما نعرفش مهم مواليد الألفينات يعني. قال المكان اللي اختاروه سبب رفض المكان لهذا الناس رافضة وأنا مؤيد لرفضهم يعني كلكم مع فكرة يعني أنتوا كنتوا مع مش مع أنتوا كنتوا ضد الحفلة اللي كانت حتندار أغلبكم يعني وأنا شفت هذا شفته في السوشيال ميديا بس أنا شني مش مستوعبة إنه أوريدي اندارت في فعاليات هذه حاجة ثانية فكرت فيها حتى هو
هيك مفكر ازدواجية المعايير اللي صارت. بس باقي أنا أي حاجة عليها إقبال والناس مثلا يرفضوا وجود فنان معين من حقك ترفض عادي جدا، عادي بلادنا وإحنا حرين من نغني فيها من ما يغنيش فيها، which is normal الموضوع. بس اللي مش طبيعي لما نقوله شيء وإحنا مش عارف هي ازدواجية معايير، أنا مش عارف مش نعمق في الموضوع بصراحة، فنبي نخصص لك يوم حلقة يكون عندي مثلا ضيوف في الاستوديو يحكوا على الموضوع، ناس مختصين، ناس ليهم علاقة بالموضوع بشكل مباشر يحكوا يعطوا تفاصيل على الموضوع. لكن أنا باش نحكي فيه نعطيكم رأي، لا أنا توا ناخد في أراءكم أنتم. أوكي إيه شفتي شفتي شفتي يا زينب، صح هي هيك آخر سطر بعتيه هي هيك، يعني هاد عاش مستغربة يعني. فلا عموما شن في تاني مسجات، أبو أمل قالي نكتب معاناة كبيرة بدون نظرة، معنا خلاص يعني أسمعنا وخلاص اليوم يا أبو أمل، شكرا جدا على الاستماع. شن في تاني أوكي، أحمد مصراتي كتب لنا أختي أثار أسعد الله مساكم، يومكم طيب، بداية أسبوع سعيد عليكم، كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله بخير. تو كيف افتحت تمام، تو كيف فتحت الراديو في برنامج محطة؟ يس في برنامج محطة وقاعد تسمع فيها توا يا أحمد المصراتي. شو موضوعكم اليوم؟ طبعا أخبار فنية، نحكوا على حاجات جديدة صايرة. أنا توا هنحكي على تامر حسني بس هنحكي عليه في اللينك الجاي تمام. قال من أخبار، شوفوا أخبار أحمد المصراتي، طبعا كالعادة ديما أحمد المصراتي مساهم بشكل كبير في إعداد البرنامج أو في الأخبار أنتوا تسمعوا فيها خلال الحلقة. حرف مش يهرب مني، ما علينا. قال لي طبعا من أخبار الفن، الفيس والسوشيال ميديا كلها كانت تحكي على زفاف فنان أحمد السعدني على الكاتبة ميرنا الهلباوي، وبدأ عرض مسرحية الساحر الشرير للفنان أشرف عبد الباقي، وشارك في بطولة أحمد عبد الوهاب، وهذا أول عمل للدكتور طارق بعد ورد وفل، اسمه ورد على فل وياسمين تمام. يس أحمد عبد الوهاب مازال هو البداية الحقيقية متاعه، هو المسلسل اللي تم المدة اللي فاتت ورد على الفل وياسمين، هو بداية الانطلاقة متاعه، ومن بعدها حجي عروض أكتر حنشوفوه في أعمال أكتر. هو كان معروف ككاتب يكتب في أعمال كوميدية وكان يشارك في أدوار صغيرة، بس نحس من العمل هذا خلاص حنشوفه انطلاقة حقيقية لي، وحنشوفه في أعمال بطولية، ولسه لسه مازال إن هو إنسان موهوب ومجتهد. شوفوا أنا ديما عندي احترام كبير للشخصيات اللي ليهم مدة طويلة موجودين في المجال ومستمرين على الرغم ان هم يعني ما حصلوش الشهرة اللي يبوها، ما حصلوش مساحات كبيرة، بس هم مكملين، ونفرح هلبة لما يحصلوا التقدير او يحصلوا ادوار تليق بالموهبة متاعتهم بعد مشوار طويل من الكفاح والاستمرارية. أحمد عبد الوهاب من الشخصيات اللي هالبناس يقولوا هذا جاء فجأة، بس هو ما جاش فجأة، هو له مدة كبيرة موجود في الفن. حتى في فنان تاني اسمه عصام عمر تقريبا، حتى هو نفس الشيء كان يطلع في أدوار صغيرة كنا نشوفه، يعني ما كناش حتى نركزوا فيها، عرفتوا في نوعين فنانين ما نشوفوش ما نركزوش فيهم، أو ممكن يكتب لك عمل. أحمد عبد الوهاب كان كاتب هالبا حاجات، كاتب البيت بيتي وكاتب غيره من الأعمال، بس ما كانش واخد حقه، أو نقوله إن هي هذا الوقت متاع جيل وقت إنه واخده بطولة ورد على الفل وياسمين، وتوى مازال يحقق في النجاح اللي هو يستحقه. فالناس هادو مجوش فجأة، هم لا هم اشتغلوا على روحهم وكملوا واستمروا في عالم الفن، ومازال حيلقوا سبحان الله. الإنسان على قد ما هو يستمر على الرغم ممكن ما فيش أي بوادر تقول إنك أنت حتنجح في الحاجة هذه، بس تلقى فجأة إنك أنت نجحت يوميدت. وكنا مرات عنا مستمرين في شغلنا وحاسين ان احنا مثلا مش واصلين المكان احنا نستحقه، يعني امتى حيتم تقديري بهي؟ انا مش عارف شنو هو، كل يجينا الشعور هو، وانا اول واحدة فيكم دائما نقول لا انا مش واخدة حقي، مش عارف شنو هو، مش محصل المكان انا نباها، ما زال طموحي اكبر من هيك. ومع هذا مستمرين لان احنا نحبوا المهنة بتاعتنا وعارفين احنا نديروا في حاجة مختلفة، واكتر من حد يسمع فيها اكيد عارف ان الكلام هذا ماشي معه، إنه هو مكمل في شغله على الرغم من عدم التقدير المادي أو المعنوي، على الرغم من هالظروف كان ممكن تخليه يدير كارير شيفت يمشي أي حاجة تاني، بس هو مكمل في المجال بتاعه إنه هو يحبه. فأكيد يوما ما حيجي وقت تلقى روحك ناجح في الحاجة اللي انت تبيها. عموما حنطلع بيكم فاصل سريع سريع سريع وبعدها نرجع لكم. أوكي أحمد كان مساهم في مسلسل أشغال شقة، يس أحمد هذا نحكي فيه إنه هو نجاحه ما جاش فجأة، هو عنده أعمال وعنده مساهمات جدا يعني تستحق أن هي تذكر ويستحق الناس اللي تفتت له توا.
وفي هالبا ناس تستحق مازال موجودة وما حصلتش فرصتها وقدام تستحق ان هم الناس تشوف لها, لان احنا عيانة من نفس الوجوه. انا مثلا عيات, انا كل سنة لازم نشوف منى زكي, لازم نشوف احمد حلمي, لازم نشوف غيرهم وغيرهم, لحنا خلاص يعني هم فنانين كبار وكل شيء. بس في اجيال جديدة او ممكن ما همش جدد, يعني مرة تلقى مواليد التسعينات مواليد الثمانينات وما زال مش محصل وقته, وتلقى شاطر في مهنته وتلقى عند كل الامكانيات تدير منه نجم, بس الناس تعودت على الشكل المألوف. انا نجيب احمد عز, إن احمد عز يبيع لي خلاص, مش حنغامر ونجازف نجيب شباب جديدة. في غير ان في ناس اثبتت ان النجوم اللي طالعين او مش وجههم مش معروف للعامه نجحوا. عندك فيلم الحريفه داروا منه جزئين, الاول والثاني, ونجحوا جاب ايرادات عاليه, والنجوم اللي فيه ما همش نجوم شباك اصلا. هذا اكبر دليل ان الموهبه لما تبي تثبت نفسها حتثبت نفسها, بالرغم من انه هو في شلاليه في الفن او من غير الفن, في كل وسط موجود اكيد في شلاليه واكيد في ناس تفضل, خصوصا في الفن في تعودوا بشكل يبيع لي فنان جيب النجم اللي يبيع لي, ما يحبوش يجازفوا, مع انه في منتجين وفي مخرجين جازفوا ونجحوا وكانت تجربه جدا ناجحه وكانت فرصه لهالشباب حاولوا يثبتوا نفسهم وقدروا يثبتوا نفسهم في الاخر. حنطلع بكم فاصل بسيط, بعد فاصل حنرجعكم من جديد على راديو دو اف ام, نسمعوا كذابين ميوزك ريكويست من علاء. يس علاء بعت لي بعد غياب, فحنشوف نسمعها ونرجع لكم من جديد. اليوم شو قصتكم عن كد؟ حتى دي اغنيه كد شويه ولا يلا ما تنسجموش هالبا اوكي.